اللي كيف طاقي عارف انه البيت طاقي بس مش رح اساعدك لانه المينيمم ويج واطي حول بلدي البيت طاقي انا بالكيف ضاوي

0: شوي شوي هو انت هو شوي شوي وانت
1: استنى دايو لحظة واوا بيشو بيشو واوا مين هون ده؟
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا
3: دقت قلبك لبلدي هو لولا مقسوم انا كيف بعرف يا سندي انك بغروم يلا جيب خلاص خلاص
4: يا رب
5: تحكي صلى الساعة
6: Do you have a room?
7: اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجيل لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجار أنا الآتية الماضي الأليم وحاضر لئيم أنا فلسطين.

خلاص هو للموت مولود جديد، فلذا يحب أبناءه كالعادة. يستحيل أن أشتاق أبدا يشقى قليلا كل عداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور. ولذا سيتفق الوسيط أنه جرس مغاير، مثلما في الأمس كنت قاصرا مهاجر قاصدا نهج الأكاسي. الوصف من كل المتلقي السقف جحيما للمستلقي. الوصف من كل المتلقي السقف جحيما للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجر صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر وأنا هنا خلف الوميد. أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة.

أبي الموت تعذبني يا ابن الطرق. إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لبيك يا رسول الله.

الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوشاح. المنازل أضرحة والزنازل أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني. أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة وشعاري الصباح.

عندنا مو ما كانت تطلع ضربة لذلك كانت تدخل في أضيق النظام وأبسط الأمور ما دخلنا بشكل واسع وبالتالي

تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حفة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، 115 كيلومتر صوب الجنوب، الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح بالتعليق الكئيب اللي قلته، إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماء تحت زروعه قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوابيس الطفولة.

وبأمانة. وكتابات الرجال وعهدة الشهداء أننا لن نعترف بإسرائيل.

أنا ابن الرهاب. الرهاب. نحن أبناء الرهاب. كلنا شهداء. شهداء. كلنا مشاريع الشهداء. أعمارنا غروب. أحلامنا دروب. سفر سفر. قال الشاعر. الشاعر. الشهادة لا مفر. مفر. أجاب الفدائي. الثورة ثأر والثأر ثورة. الثأر ثورة والثورة ثأر. اغسلوهم بما جرى من دمائهم فتراب العطاش أولى بمائهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أخ رفيق أقرب من حبل الوريد. فدائي شاعر شاعر فدائي. فلنلقي ما تيسر من نبوءاته. هذا لحمنا جسد على البحر الأجاج. لذفاف لم تخن أو نخنها. يا ترابا كله تبر وياقوت وعاج. حبنا أقوى من الحب وأغنى. فادفنوا أمواتكم وانتصبوا. فغد لو طار لن يفلت منا. لماذا نذهب إلى الحرب؟ هل لنموت؟ بلى. لنعيش. لنقتل لا لنقتل. ومنذ سنين انقضت وأنا أتأمل كل وصايا الشهداء التي كتبوها. لطالما حيرتني تلك الوصايا. مختصرة سريعة مختزلة فاقدة للبلاغة ولا تشفي غليلنا في البحث عن أسئلة الشهادة. وأنا الآن أسير إلى حتفي راضيا مقتنعا. وجدت أجوبتي. يا ويلي ما أحمقني. فقد وجدت أجوبتي. وهل هنالك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد؟ يخرج الله الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. وإنها لمقاومة. وإنه لجهاد. إما نصر وإما استشهاد.

الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه وعرفنا الخطف لونه.

أنت التي فتشت عنها في جبال النار، فوجدتها تهوي على الأغلال والأسوار. أنت التي أحببتها، أنت التي كلماتها مغسولة بالنار. في كل مقطع لفظة ترمينها أعصار، ولو استطعت جعلتها لحنا يقول المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار.

مية البحر تغرق كل حاجة، يعني قسم بالله بدي اطلع من هالبيت، يعني نفسي ريحتك تريح كل روح اخدوها. بلكم ذهبونا ذهبونا، ذهبوا حياتنا، ضاحيه النعمه اللي خجلها لاكلها. بدي شجر الزيتون ترجع تخلفني من اول وجديد على ارضي، عشان اعيش حياه ورا حياه وانا بقاوم. لهالدرجة مش معقول قد ايش فلسطين بتستاهل التحرير. خلاص خلاص ارحمونا من هالحياة الواطية اللي العالم

كان للنور قبر في بلادي وللمكافح قبر، وتفشى الظلام كالدائي لا يوقف طوفانه المدمر فجر. إنني أكتب الحقيقة لكن ثورة الحق في بلادي كفر، قلمي في الحديد ظلمة السجن طريح مكبل لا يصر، نفسي حائم يفتش في الظلمة عن منفذ ولا يستقر. أبدأ وأرفع العيون إلى الباب ولا حامل شعاعا يمر، وإذا ما سمعت دمدمة الريح تدوي قلت العوصف كثر. سوف تجتاح حائط السجن يوما فوراء القضبان يلهث حر، خير أن الأيام تمضي وتمضي وأنا شمعة تذوب وفكر، وأمد الأنفاس مد فريق أين من موجه الشدد المفر. أين شعبي؟ لقد تذكرت أني لي دين في عنقه لي مر. أين أنفاسه تحطم قيدي؟ أين ثاراته؟ أما لي ثأر؟ إن شعبي العملاق في القمقم مثلي وفوقه الليل بحر، ويعاني الذي أعاني وهل يفرح؟ نسر وفي السلاسل نسر، وهو لا بد حاتم قيده الأسود. يوما والنصر يتلوها نصر، فإذا الصرخة الكبيرة تدوي وإذا العالم المقيد حر، البساط الكبير يفرش للظافر قوم افرشيه فاليوم خمر، وغد نحن من صنعنا غدا العالم عمدناه الأيادي الحمر. للملايين يفرحون به العمر فما فيه ظلمة أو قفر، قد جعلنا الإنسان أثمن ما فيه له الأرض والسماء مقر، وجعلناه كالرياح طليقا خده في يديه نور وزهر. غدنا أيها القريب قد أوشك يمشي على الطريق الفجر، نحن لن نترك السلاح، وفي الأرض أسار وآسرون وأسر ساومون على الحياة كما شاءوا، وما للحياة سوق وسعر. وإذا ما صلاهم قلم الحر شعاع يلقيه في الأرض فكر، صرخوا صرخة الغراب على الجيفة واستنكروا وكروا وفروا، ثم صاحوا بالشعب وهو دموع عتقت في كؤوسهم فهي خمر. إن تمثالك المقدس يا شعب حطام بكل أرض يجر، قتلوه فخذ بثأرك يا شعب فللميت المقدس ثأر، غير أن الذي ينادون سدت أذنه الريح والصباح الأغر، وعلى ضوئه تراءى له الوحش وقدامه الضحايا الكثر. أيها الشعب، أيها الميت الحي، بأرض منها القبور تفر. هكذا تصنع النعوش لكي ترقد

خالد العطر مثقل بندى الفجر ولكن لا يطرد الجوع عطر هكذا قدروك ميتا على الأرض وأيامهم لشمسك قبر يمضغون السنين من عمرك النظر ويلقونها وما لك عمر انظر الصين كيف ثارت على الموت وفي الصين للملايين نصر كيف هدت جدران معبدها الرحب وفيه الأصنام بيذو صفر صرخات العبيد في أذنيها جمعت فالعبيد بعث ونشر ورياح تسوقها مثلما ساقت دهورا البطاء في الأرض دهر تربت موعدا له الأمم الأرض فطارت به الجياد الحمر تقت الساعة الرهبة وانشق عن المارد المخدر ستر أسندته إلى الجدار الأعاصير فسكران نال منه السكر وشظايا الكؤوس غائسة فيه كما غاص في حشى الأرض جذر نسمات الصباح يا حلم التائه يمشي والقفر شوك وجم بلل وجهه وشد خطاه فطريق الكفاح صعب ووعر ملأته الأشواك والدم والدمع ولكنه الممر أيها الشرق كان ذلك في الأرض سحابا يمر ما فيه قدر تشرب البوم من جداولك الخضر وتروى وليس ترويك بئر أورثوك القيود عن صنم مات فأشقاك في حياتك قبر هم لصوص التاريخ كم سرقوا منه شعوبا مصوا دماها وفروا وهم المالئون أرض أمانيك ظلاما يظل فيه الفجر غير أن الحياة أقوى من الموت ولن يهزم الحياة قبر هي كالبحر مدها الأمل الهادر طول السنين واليأس جزر يكشف الصخر حين يرجع بالموج ولن ينجي الغريق.

اشتغل في بلد في بلدي في مدير بلدي ما قبلش الوظيفة. قال أصله سوري عشان أبوي شامي. فلسطين من كل عجل واحد تكون أضبط لأن نكون كل سوا. قال أصله سوري ما قبلش عشان أبوي شامي. في مدير بالبلدية نابلسي ما قبلش الوظيفة. بعدين صار المدير كان

فتح الإنسان عينيه وقال: لا أرى آثار طفلي في الرمال. أين ولى؟ أين يا شمس وهل من لظى عينيك تحميه الظلال؟ أين ولى؟ أين يا ريح وهل حين تدشني

انتعاش الكفر مسّت قلبه، نسمات من سراب وخيال، واهتزاز الجبل السكران في قلبه البركان قد غنى ومال، وانتفاض الكوكب النائي رأى قدم الكلب على عنق الغزال، وصراخ العبد في النار هوى حاضنا أغلاله السود الثقال، وغفى الإنسان إلا شمعة زادها الفجر اشتعالا فاشتعال، وعلى أضوائها الحمر مشى ذلك الطفل السماوي الجمال، حملا مكليل زهر يملد مثل غصن على تلك التلال، وإذا ما اشتبكت أضلال بظلال الفجر ألقاه وقال، حمل الناس الأماني مثلما حملت عودا من القش النمال، أمطري يا هذه السحب فلن تطمسي أثاره فوق الرمال.